0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عايش تبقى سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعه وحاسه بيكوا باللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلم اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول قول يا عيد انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
2: يا صباح الهنا

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمي سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت ابقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: حامل قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نقوم افهم على كيفك.

0: جدول، طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده من

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

O Santa Gol! Opa!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية،

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ليل الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التليفون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزه

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجومة في 100.6. حلقة جديدة معاكم يوم السبت، محمد منير ودينا بهجت بنكون دايما معاكم كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجومة في 100.6. النهاردة مفيش تي في زي ما انتم عارفين، هتسمعونا فقط عشان كل اللي راجعين من السفر يكونوا بيسمعونا، اللي صيفوا يسمعونا، اللي نزلوا من البحر يسمعونا، احنا عادي معاكم، اللي بيشتغل يوم السبت احنا معاكم، اللي ما سافرش برضه احنا معاكم، واللي رايح شغله يطمننا عليه، طمنونا عليكم، فينكم في الطريق، بتعملوا ايه، ابعتوا لنا واتساب 0155952106 ونطمن على منير برضه ايه اخباره.
2: والله بقيت احسن يا دينا يعني بعد ما شفتك. طبعا مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل المستمعين على نجومه فاهم، نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجومة في ام ونجومة في ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة فيما تبقى من الويك اند. وحشتونا جدا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. عملتوا ايه في الويك اند؟ الخميس كان عامل ازاي بعد الحلقة؟ الجمعة كان عامل ازاي بعد الصلاة؟ السبت كان عامل ازاي بعد الظهر؟
1: دلوقتي هتعملوا ايه بعد ما تسمعونا؟ يعني بعد الساعة 7 انتوا طبعا زي ما انتوا عارفين الرحلة بتكون قائمة كل خميس وسبت.
2: ايوه
1: الباص بيستنى قدام بوابة 2 مدينة الانتاج.
2: ايوه
1: او نادي السكة، لسه مش متأكدين.
2: امام نادي السكة 6:15 صباحا.
1: صباحا ازاي؟ طيب مش احنا بعد الحلقة؟
2: لا علشان يبقى في الزعفرانة، في الراحة اللي البريك بتاع الزعفرانة على
1: دي المجموعة الأولى.
2: ده أول فوق.
1: لكن المجموعة التانية
2: الفوق التاني بيتحرك
1: معانا بعد الحلقة
2: ان شاء الله.
1: بالظبط ان شاء الله. طبعا احنا كدابين قوي، ما تصدقونا
2: يا جماعة، ما تعتمدوش حاجة اصلا.
1: والله ما حصلش ولا مرة حصلت وطلعنا رحلة، بس لو بإيدينا والله نطلعكم رحلة ونطلع معاكم.
2: والله ما نبطل رحلة
1: عشان احنا بقينا أهل خلاص يعني، ونطمن عليكم بتعملوا ايه، رايحين فين وجايين منين، وعملتوا ايه برضه في الويك اند. عشان
2: هو دلوقتي ايه، حر ومغيم؟
1: مش فاهمة
2: اللي يا جماعة كان لازم يبقى فيه نجومة فهمتي فيه النهاردة عشان تشوفوا يا موفقة الاوتفيت ازاي مع الجو اللي هو فيه شتوي بس صيفي قوي برضو، اللي هو سيدي حنيش مش صيفي، اللي هو العادي
1: على شتوي،
2: اللي يعني هو جزء في هنا في مدينة نصر عادي جدا، والجزء الآخر في حنيش قدام قبل مرسى مطروح باتنين كيلو.
1: مش قادر افهم بصراحة
2: يعني، انا نفسي مش قادر افهم.
1: هنفهم ان شاء الله، بس ممكن نطمنكم على الجو برضو ولكن بعد الاغنية. ايه رأيك الاغنية الصيفية اللي احنا عارفينها؟ طبعا
2: اديله ادي بقى،
1: يلا بينا
2: يلا بينا،
1: انتظرونا معاك في السكة.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا اهلا وسهلا
3: يا 300 ألف. اهلا وسهلا يا مراحب.
2: يا اهلا ورحب بيكم في حلقة جديدة جدا من كل الاذاعة المفضل معك في السكة. نرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربية او في السكة تحديدا. من مس عليك ابو حميد,
3: عاملين ايه؟
2: مساء الجمال والكريستال,
3: فينكوا بقى؟ فينكوا؟ طمنونا كده وابعتوا لنا واتساب 015-5952-106 وقولوا لنا فينكوا. الطريق زحمه ولا مش زحمه؟ طريق رجوع من السفر, رايحين الشغل, راجعين من الشغل, بتعملوا ايه, رايحين منين, هتفسحوا الاطفال, هتخرجوا مع العيله, هتعملوا ايه,
2: رايحين الصيانه بقى ورايحين الدكتور ورايحين الماركت,
3: اي حاجه,
2: المشاوير اللي متاجله للسبت دي بتعملوا فيها ايه,
3: اي حاجه, هنعمل ايه. عندكم
2: التوفيق
3: بكره طبعا, فانتوا ممكن تكونوا مأجلين حاجات برده النهارده, فهتعملوا ايه
2: ابو حميد؟
3: ايه القصه؟ طمنونا عليكم وقولوا لنا عشان نعرف برضو الجو عامل ايه,
2: واحنا كمان نطمنكم على الجو بالمره بقى ونقول لكم هيئه الارصاد قالت ان حاله الارتفاع في درجات الحراره مستمره للاسبوع ده كمان, وقالت كمان انه هيسود طقس مائل للبروده في الصباح الباكر وحار نهارا على اغلب الانحاء, هيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد ومائل للبروده ليلا. الهيئه كمان حذرت من شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد, وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.
3: عايزين نعرف بقى كمان برضو درجات الحرارة في القاهرة, هتكون 35 العظمى والصغرى 19, أما اسكندرية هتكون 23 العظمى والصغرى 19, وبورسعيد 24 19, الإسماعيلية 32 16, شرم الشيخ 34 26, وأسيوط 36 21, سوهاج 37 23. فطبعا تحية لجميع المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, وعايزين نعرف برضو انتوا الجو عندكم عامل ايه دلوقتي, ايا كان انتوا فين برضو, ممكن تكونوا في السخنة, في الساحل, في الجونة, في شرم الشيخ, في اي حتة, عايزين نعرف برضو الجو عندكم عامل ايه دلوقتي, وطمنونا عليكم. اللي مسافر يخلي باله من الشبورة, اللي راجع برضو يطمننا طرق زحمة ولا ايه في الدنيا, علشان نعرف برضو القصة عاملة ايه. وزي ما انتوا عارفين بقى احنا بنتكلم كل حلقة على ايه, محمد صلاح.
2: ايوه,
3: نعرف بقى نتكلم على الكوره بقى, نقول ماشي. بقى احنا لسه ما قلناش هو راح انهي فريق ولا قلنا اي حاجه,
2: انهين
3: بس عايزين نقول ان محمد صلاح بيزين قائمه افضل 30 لاعب في العالم في 2026 قبل وداعه لليفربول.
2: وسع بقى للكابتن دينا بهجت بقى, وسع بقى, وسع بقى, الرياضه جت,
3: اقول لك بقى الرياضه الحقيقيه وصلت,
2: انت بقى عشان الرياضه وصلت فعلا.
3: يلا بينا أهو. الشبكه البريطانيه جيف مي سبورت عملت تصنيف لافضل 30 لاعب في العالم سنه 2026, واختارت محمد صلاح ضمن القائمه لكنه جه في المركز ال30, بس برضو
2: موجود في التوب 30, موجود,
3: يعني حلو برضو. التصنيف ده مبني على شويه معايير كده, زي ان اللاعب يكون من نخبه العالم ويقدر يفرق في المباريات الكبيره, ويكون مستواه ثابت مش موسم واحد بس. طبعا ده احنا اللي عارفينه على محمد صلاح الكابتن العظيم اللي كلنا بنحبه, وكمان عنده قدره يحسم المباريات تحت الضغط ويقدم ارقام واداء مؤثر سواء تسجيل او صناعه اهداف. والتقرير ده كمان بيتكلم عن ان صلاح كان قريب في وقت سابق انه يسيب ليفربول ويروح الدوري السعودي, لكنه فضل يكمل مع النادي الانجليزي وحقق موسم قوي جدا قبل كده, وصل فيه لاكثر من 50 مساهمه تهديفيه, اهداف وصناعات, وكسب كمان الحذاء الذهبي وكسر ارقام تاريخيه زي رقم تيري هنري.
2: سلام, الموسوعه وصلت اهي, الموسوعه اهي, الموسوعه اهي.
3: لكن بقى ايه, قول لي بقى, قول لي انت حاجه بقى, الكوتش الكبير بقى.
2: بصي, في موسم 25-26 مستواه بدا يقل شويه مقارنه بالموسم اللي قبله, ده بسبب تراجع اداء ليفربول الفريق نفسه بشكل عام, والتيم كمان ما بقاش بنفس القوام اللي كان في فتره سابقه, فقد الكثير من قوامه الرئيسي يعني حتى بوجود صلاح, ولكن الفريق ما عادش بنفس القوه دي علشان مش نفس العناصر موجوده سواء على راس القياده الفنيه او كمان العناصر الموجوده في الفريق، وكمان رجوعه من بطولة أمم أفريقيا اللي أثرت على مستواه شوية، ده بحسب التقارير بتاع جيف مي سبورت. كمان في نفس الوقت بيتقال إن ليفربول بدأ يفكر في مرحلة ما بعد مو صلاح، خصوصا انه اعلن انه هيبقى في اتجاه للرحيل بنهايه الموسم، وكلنا عارفين الموضوع ده. اما اول 10 لاعبين في العالم حسب القائمه اللي بتاعه التوب 30 يعني او الافضل 30 لاعب، كان فيهم اسماء زي طبعا لامين يامال، هاري كين، كيليان مبابي، كفاراتسخيليا. شفت الاسم ده؟ كفاراتسخيليا.
3: قصص انت خطير.
2: لا والله
3: الكوتش،
2: والله ولا كوتش ولا والله ابدا. وديمبلي، فيتينيا وبيدري، كل دي اسامي طبعا موجوده في التوب 30 او افضل 30 لعيب في العالم، واللي موجود من ضمنهم اكيد كينج مو صلاح. فنتمنى له التوفيق فيما هو قادم ان شاء الله، والسيزن اللي جاي يبقى وش حلو عليه كده، وياخد هداف البطوله ايا كان هو بيلعب فين، وكده
3: بقى
2: شويه اشياء اخرى.
3: تيجي نعرف بقى الناس بتقول لنا ايه على واتساب عشان نطمن عليهم بقى. اين انتم؟ منورين يا حلوين، دندونة ومنير، وبستنى اسمعكم. معاكم طنط شيرين. يا طنط الاكل وحشنا.
2: يا طنط
3: طبخه النهارده ملوخيه بالارانب، اتفضلوا معانا. يلا
2: يعني نبدل الارانب وهنيجي على طول.
3: طب ما فيش مشكله، ملوخيه وارانب عادي يعني، كل ملوخيه بس.
2: ما هو في ارنوب بيلعب في الملوخيه.
3: ماشي، رقم اخره 605 بقى بيقول الجو هنا شتاء اكبر مما تتخيل، والجو حلو برد شويه.
2: هنا
3: حسام حسن مدريد.
2: اوه
3: ماشي.
2: هلا اميجو.
3: اهلا
2: وسهلا.
3: طمنا عليك برضو، عامل ايه
2: والاجواء ايه؟
3: الاجواء برد شويه.
2: الاجواء ايه؟ كيليان مبابي ما سالش علينا ولا حد في مدريد بيسال خالص. سلم على كيليان مبابي جدا.
3: ورقم اخره 060 بيقول الجو معجون بامتحانات والله بقى، ومنه لله اللي في بالي. مين هو؟
2: اوعى يكون اللي في بالي انا كمان.
3: مين؟
2: ما تهزرش.
3: طمنا.
2: احنا مش طرف في الموضوع والله.
3: مش احنا والله. والله لو الامتحانات ذاكر كويس.
2: يعني اللي ذاكر
3: منير يا جماعه زي ما انتم عارفين بيدي كورسز
2: تقويه.
3: مش
2: موضوع
3: اربعة وخميس
2: بإذن
3: بعد
2: الله.
3: الساعه 3 قبل الحلقه بالظبط يعني.
2: قبل الحلقه بساعتين،
3: من 3 ل 5
2: في اي حته.
3: لا ما هو قبل الحلقه بتبقى يبقى في المدينه بقى
2: دي عامه،
3: علشان تبقى برضه
2: على الوحيات، على طريق الوحيات.
3: يخلص الكورس على طول على الحلقه.
2: وش
3: على طول
2: منه للرحله.
3: مساء السعاده والناس الحلوه، انا نوجا وببقى سعيده جدا بيكوا، واحنا سعداء اكتر يا نوجا انك بعت لنا.
2: يا نوجا بقى،
3: يا نوجا. ماشي، مين تاني بقى؟ اشرف.
2: ازيك يا اشرف؟
3: احلى منير واحلى دينا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ليكوا وحشه والله، اتمنى تكونوا بخير. عايز القهوه الساده بتاعتي بقى يا منير.
2: مانو.
3: وهنحمر بطاطس. عايز اقول كلمتين لنيدو والشبيني، ربنا يهديك من اخوك اشرف بيه.
2: ازيك يا اشرف بيه؟
3: اشرف بيه يا اشرف بيه.
2: اشرف بيه.
3: ماشي، مين تاني؟ الصراحه بقى الجو اللي احنا فيه ده محتاج يسمع الشامي بجد والله. حاضر، نجيب لك الشامي طبعا.
2: اوامر.
3: وعندي امتحان بكره فيزياء وانا ما فتحتش كتاب من
2: ليه ليه ليه
3: من اول السنه.
2: ليه
3: بس
2: ليه؟
3: بجد بقى لو سمعت اغنيه للشامي انا ممكن اقوم دلوقتي اذاكر. حاضر.
2: لا ما يعني احنا اللي خدنا مسؤوليه الامتحان يعني. خلاص انت لو كده لو ما سمعتش الاغنيه يبقى احنا السبب.
3: مش هذاكر
2: بجد والله.
3: مش هذاكر.
2: والله ثانيه بس عشان احس ان احنا بنلبس مسؤوليه مش بتاعتنا.
3: لا هنشغله بعد دي على طول عشان دي هتفرفشه برده. لانه ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ ما اقولكش.
2: لا اقول لك انا حاجه قبل ما تقولي لي.
3: قولي.
2: انتوا كمان تقدروا تبعتوا تطلبوا اغاني وتبعتوا مسجز لاي حد على رقمنا على الواتساب 015 59 55 1006.
3: الرقم بقى اللي اخره 644. عايز اقول لك ان انت حلو وشاطر وكويس، ويلا بعت لنا بقى وهشغل لك الشامي على طول
2: يا حلو.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في أم 100.6 ولسه مستنيينكم تبعتوا لنا مسجز طمنونا عليكم على 015-595-1006 وقالوا لنا ايه الدنيا بقى، ايه النظام، راجعين منين، رايحين فين، هتعملوا ايه النهاردة، هتاكلوا ايه. ما سألناكوش من أول الحلقة، بقالنا بتاع نص ساعة كده ما سألناكوش، فاحنا عايزين نطمن بقى هتاكلوا ايه،
2: وممكن نساعد في الاوبشنز يعني ادونا اختيارات واحنا نشوف نفسنا في ايه ونختار
1: نفسنا احنا في ايه فعلا. لو مش هتطلبوا مثلا، مش تطبخوا او رايحين حتة، قولوا لنا هتاكلوا ايه برضو نقول لكم الاطباق،
2: او قولوا لنا رايحين فين ونقول لكم تطلبوا ايه
1: مثلا،
2: بس انبوكس
1: مش هنقوله، بس هنعرف احنا
2: يعني هنرد انبوكس
1: هنقول لكم الدنيا يعني، وهنقول لكم برضو موضوعنا، علشان بما ان احنا بنتكلم على الاكل بقى، طبعا احنا عارفين ودن القطه، عارفوا ان القطه لما بتاكل ملوخيه بيها مثلا او كده، عارف تحفه بنموت فيها، وفي ناس بتحبها بالرز برضو، فما لهاش دعوه بودن القطه، بس ودن القرنبيط بقى ايه القصه.
2: انت عايزه مش تقولي لي طب ايه الجديد في عالم الموضه؟
1: قولي،
2: اساليني ايه الجديد في
1: عالم، ايه بقى الجديد، قولي طمني.
2: بصي بقى اقول
1: قولي،
2: عارفين احنا ايه، من فتره كده ظهر التدخلات اللي هي تجميلية، يعني كانت هي جراحية ولا لا، بس هي تجميلية
1: نظبط الدنيا،
2: جو لاين بقى وحاجات وحاجات، في حاجات بتحصل
1: نظبط نبقى أحلى
2: يعني.

0: علشان الدنيا ايه راحت مننا فين بقى اقولك. في روسيا ظهرت موضة غريبة سيكا عند بعض الرجالة او بين بعض الرجالة. الناس بقت بتعمل عمليات تجميل مخصوص علشان يبقى شكل ودانهم شبه ودن الملاكمين والمصارعين او المعروف باسم اذن الارنبيط.
1: حلوة قوي تحفة. لا وكريتيف.
0: الله. مش ليه مواسم. هو ليه مواسم.
1: ممكن تعمل لي ودن ارنبيط.
0: ممكن تعمل لي ودن القطة.
1: مش عايز ودن قطة. لا لا.
0: عشان بحب الملوخية
1: جدا. ودن ارنبيط بعد اذنك.
0: النوع ده من الاصابات تحديدا في الاذن يعني بيحصل اصلا بسبب الخبطات القوية في الرياضات العنيفة زي الملاكمة والمصارعة والفنون القتالية. يعني زمان كان ده بيبقى علامة ان لما تشوفيها في حد تعرفي ان هو طالع من عركة.
1: عركة
0: من
1: فعلا.
0: علقة. فاهمة. مع حكاية. اللي هو ودنك دي روح بس ريح وتعالج وتعالى نتكلم.
1: ايه ده شوية كده عشان انت ودنك بايظة.
0: دلوقتي بقت عند الناس هو لوك بيعبر عن الهيبة.
1: حلوة قوي.
0: اللي هو انا يعني
1: انا مش هقول.
0: انا مش خارج من عركة على فكرة. ده انا اللي عامل كده.
1: ده انا قاصد.
0: ده انا مقصورة. انا دافع علشان اعمل.
1: لا ودافع فعلا. هو بيدفع قوي يعني. انا ممكن نكمل وهقول لك انا الصرف كام.
0: التقارير بتقول ان الرجالة كتير بقوا يدفعوا فلوس علشان يعملوا الشكل ده خصوصا في جنوب روسيا. فكرة بدأت تنتشر. ما اعرفش في الجنوب عندهم وجهة نظر يعني.
1: ملاكمات كتيرة. فانا لازم ابقى ودني ودن ارنبيطة.
0: في ناس بتقول ان الهدف من الموضوع ده ان شكلهم يبقى بيخوف.
1: ما حلوة قوي ده. أيوة. ايه ده جول حلو جدا. جولز بجد.
0: او يوحي بالقوة وسط الرجالة التانية. مش عارف ازاي مع انه اصلا شكله العكس.
1: طب يعني ما هو انت ودنك ارنبيطة.
0: لا دي بتيجي اصلا بسبب الماتشات اللي فيها عنف ورياضات. قوة ايه يا ابني.
1: قوة ايه
0: يا ابني.
1: انت مضروب لدرجة ان انت ودنك بقت.
0: انت مش شايفني. حرام عليك.
1: بالزبط. ودنك بقت ارنبيطة. انت فاهم انت معانا فين. في شخص بقى بيعمل عمليات دي وقال ان الطلب زاد جدا لدرجة انه المواعيد عنده محجوزة لشهر كامل. عارف بيدفعوا كام بقى؟ معلش يعني بما ان احنا جينا في الموضوع ده فهو انت قلت بيصرف بقى وصرفه وحاجات ودافع عشان ودن ارنبيطة. سعر العملية بقى كام؟ حوالي $80 للودن الواحدة.
0: ده ما يجيش سعر الارنبيطة نفسها.
1: بالضبط. فبعض الناس بقى بيحتاجوا اكتر من جلسة علشان يوصلوا للشكل المطلوب. يعني ودني لو مش شكل الارنبيطة مظبوط عيد تاني.
0: أنا عايز الناس تشوفني تقول مسحول. مسحول.
1: مطالع من مسحول. خلاقة. مدعوك مضروب.
0: متداس على وشي قبل ما جايلكم.
1: كله بايظ ماشي. الدكاترة بقى حذروا من الموضوع ده لأن اللعب في الودن بالشكل ده ممكن يعمل مشاكل كتير. زي إيه؟ زي التهابات أو حتى ضعف في السمع. يعني أنت ممكن يتعمل بطريقة غلط. مش عارفة أنت اللي هيعمل لك خضري ولا إيه بس يعني. ممكن يبقى في ضعف في السمع.
0: ممكن ما يطلعش السيزون بتاع الارنبيط.
1: مش هو
0: يحط لك حاجه مش فريش.
1: التتبيله وحشه.
0: جرب الورق عنب.
1: في اخصائيه نفسيه بقى علقت على الترند ده وقالت ان الثقه الحقيقيه مش في شكل الودن ولا المنظر الخارجي. لان في ناس قويه فعلا بس شكلها عادي والهيبه بتيجي من الشخصيه مش من الاكسسوارات القتاليه.
0: ما كنا نزلنا بسيوف لو كده.
1: على طول اطلع بالاثنين من نيويورك. الاثنين بقى
0: في ايه يا نينجا؟
1: في ايه فعلا يعني؟ ليه الموضوع وصل لهنا
0: يا نينجا؟ انت عشان تثبت ان انت عندك هبه وجامد وسط اصحابك إيه؟ فهتعمل الفورمه بتاعت واحد لسه ما طلع من ماتش بوكس ومضروب.
1: انت بايظ خالص. انت ودنك مش موجوده. انت ودنك ارنبيطه.
0: ما تجيب طيب دمبلز طيب وتحطها في البيت يا اخي وتعمل حاجه يا اخي. حط العقله اللي على باب الاوضه دي يا اخي وتاخدك وتقع.
1: ارسم شجره.
0: ازرع بقره فعلا
1: بجد يعني. طب استنى عشان عندنا اشرف. اشرف بقى اشرف كان بيقول لنا عايز يسلم. قال لي بالراحه عشان عايز اسجلها. اوكي لو سمعني.
0: تسجل لنا اشرف.
1: اشرف بيسمع بقى اصحابه اللي هو بيقول ايه.
0: سريتو
1: وان. بيقول كلمتين لميدو وشقبيني. ربنا يهديك من اخوك اشرف بيه. اتمنى تكون سجلتها.
0: اتمنى تكون الرساله وصلت.
1: لو هتعايروا بحاجه يعني انا ماليش دعوه.
0: ولو ما سجلتش قول لنا نقول كمان.
1: قال لي بالراحه شويه عشان هسجلها. خلاص اهو يا اشرف.
0: يا شوف
1: ماشي. اتمنى تكون تاني. بيقولي تاني. طيب اهو عايز اقول كلمتين لميدو والشبيني. ربنا يهديك من اخوك اشرف بيه. تمام. انا مش هقولها تاني.
0: ما انا بعت لك فويس نوت على الواتساب وخلاص. اشرف لو ما لحقتش بقى سجل دي يعني. تمام احنا كده تمام.
1: خد دي بقى خلاص. مين تاني معانا؟ ماشي تعالوا نشوف بقى مين يا جماعه عايز يعمل ودن وودن ارنبيط.
0: ودن عشان الملوخية.
1: ماشي. انا ام رقية بحبكم قوي. بقول لي ايمان ربنا يفرحك ويخليكي ليا. يا رب يخليكوا لبعض ومبسوطين انكم بتبعتوا لنا.
0: متشرف.
1: احلى مساء الورد عليكم. الدنيا ربيع والجو بديع. لا هو برد ولا حر ولا حد فاهم حاجه. انا في الهرم والدنيا زحمه جدا. ربنا معاك. أبو سفيان.

0: كيان عايز اسمع سوق الجمال.
1: سوق الجمال.
0: جمال معلش ما انا حسيت انا الجو حر وكده فاحنا رحنا
1: في جمال
0: مع الجمال بقى.
1: توصل بالسلامه بس قول لنا انت فين بالظبط في الهرم يعني اللي متجه ناحيه ميدان الجيزه ولا اللي جاي ناحيه ميدان الرمايه عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما نزلتش تدور على طرق بديله بقى ما وقفوش في الزحمه.
0: في بقى حد بيقول لنا ايه ده رقم اخره 858 بيقول انه الفكره في ودن الارنبيط دي بتدل على القوه من انه شخص خطير وبيتخانق وبيضرب وبتاع زي مثلا الشخص اللي بيكون مضروب ومجروح في وشه جرح كبير بيكون شكله مخيف نوعا ما رغم ان هو ممكن يكون اللي مضروب ومتعلم عليه عادي بس بيكون مخيف اللي هو عارف اللي هو ده بتاع مشاكل
1: مسجل.
0: ابعد عنه ده عامل ودن ارنبيطه
1: عامل ودن ارنبيطه شكله مجنون دلوقتي فابعد عنه.
0: ماشي الرقم الاخر 854 المتجه للرمايه هو من الهرم للاتجاه المتجه للرمايه.
1: طيب تذكير يا جماعه خلوا بالكم الناس اللي في الهرم متجهه على ميدان الرمايه في بعض الكثافات المروريه فبالتالي نبص على اي ابلكيشن بيقول لنا اي خرايط كده علشان ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله والدنيا تبقى زي السكينه في الجاتو.
0: مين بقى بيقول لنا تاني ايه سالخير يا فنانين هو كتبها كده سالخير يا فنانين
1: سالخير يا عس
0: سالخير انا والله نزلت مخصوص عشان اسمعكم
1: الجو قلبي.
0: ومتآمر الحقيقه وحر جدا مغيم خالص والدنيا زحمه زحمه امتحانات في الجونه فرع شيراتون ايه
1: الو
0: ايه
1: يعني امتحانات ايه اللي في الجونه
0: وايه
1: امتحانات ايه اللي في الجونه
0: يومكم جميل ان شاء
1: دايفنج
0: الله
1: ولا ايه
0: ما اعرفش ده ايه
1: ده سنوركلينج
0: ده وفرع شيراتون
1: يا جماعه بقى
0: ده ايه
1: ده طلع معانا في الطفطف ولا ايه
0: ده ايه طب طب
1: ركب الاتوبيس بتاع معاك في السكه يا جماعه هو اللي بيروح الاماكن دي الجونه في الشيراتون
0: ميعاده مش دلوقتي حتى يعني
1: ولا الهوا ولا الهوا
0: طب ايه ماشي الجو حلو قوي هنا ومبسوطه جدا يبكلمكم كنت عايزه اسمع حاجه لتامر عاشور لو سمحتوا ده رقم اخره 371 حاضر قول لنا عايزه ايه ونسمعك على طول ولو ما بعتلناش هنسمعك برضو احنا على ذوقنا هو انا ممكن اسمع الشامي تاني يعني بص احنا لسه حال يا بص لسه دي انا بنت مش ولد انا روان يا روان احنا لسه
1: روان.
0: والله
1: ازيك يا روان عامله ايه
0: لسه الاغنيه
1: اخبارك ايه ما تيجي تشرحي حاجه انت فين يا روان
0: تعالي يا روان قولي لنا اتغديتي ايه وبعد كده هنختاري حاجه تانية ونشغلك
1: وابعتوا لنا انتوا كمان زي روان على 015 59 55 1006 واتساب طالبين اغاني طالبين محاشي اللي انتوا عايزينه
0: اي حاجه
1: يلا بينا
0: اللي انتوا عايزينه

0: فدية المحفظة قولي ماذا هذا؟ فدية المحفظة طب قولي لماذا؟ فدية المحفظة ألعب في البزازة، فدية المحفظة خلصت البزازة،
1: فدية المحفظة خلاص بقى يلا ارقص ارقص وخلاص.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحب اللي قبل الهوا يا جماعة
2: تحفة
1: خطير يعني بصراحة. انتوا لازم يعني النهاردة مفيش تي في.
2: انا مش عايز اطلع بريكات
1: ولا
2: انا بخاف من البريك قوي
1: والله. انا خايفة شوية يعني احنا خايفين فتخيلوا بقى احنا الموضوع ايه، فاهم قصدي؟ طيب لسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155952106 نطمن بقى عليكم انتوا فين ونخش في الموضوع على طول. يلا بينا بقى عشان نقول لكم، بما انكم طبعا بنحبكم جدا وانتوا مستمعينا الاعزاء وبتحبونا وكده، فاحنا قلنا نقول لكم ان انتوا دايما بتعملوا انجازات وانتوا على طول كل واحد في حياته كده بيحس انه في حاجه بيعملها لازم يستحق التقدير عليها،
2: التقدير والتكريم
1: مثلا عادي برضو يستحق ان هو يبقى فيه في اهميه كده. اليوم ده لازم نسميه مثلا يوم محمد العالمي
2: ان شاء الله،
1: يوم منير العظيم يوم منير الخطير كده
2: يعني بقى ما بنقولش،
1: فاهم قصدي؟
2: تمام بس هنكر.
1: فاللي هو ايه بقى، يبقى انت بقى عايزين نعرف نخش بقى في موضوع حلقتنا، وهو انت كشخص وانت بتسمعنا دلوقتي او انت بتسمعينا، ايه اكبر انجاز عملته او عملتيه وحاسه ان هو يستحق يوم اجازه وهيبقى عيد؟ يعني زي اي ايام عيد احنا بناخدها دلوقتي اجازه وهتترحل للخميس، انت كمان او انت كمان اجازتك تترحل
2: وانتو كمان
1: ليوم الخميس وتبقى اجازه رسميه، هتسميها عيد ايه؟
2: دينا هتغدينا
1: يا مثلا، يعني مثلا ده يبقى اسم العيد بتاعي.
2: اتمنى والله ندوق
1: كل يوم خميس
2: دينا هتغدينا
1: بعد الحلقه مع الرحله، فينفع عايزين نعرف اسم العيد بتاعكم هيبقى ايه؟
2: يعني فكروا كده ايه المميز اللي بتقدموه تستحقوا عليه، يعني طبعا انتوا كده كده تستحقوا كل التقدير لانكم بتتابعونا طبعا، فنتشرف جدا بمتابعتكم، بس ايه الحاجه اللي ممكن فعلا يعني تاخد لها اجازه بسبب الانجاز ده ويبقى عيد ايه؟
1: طب انت ممكن لو انت هتعمل كده هتسميها عيد ايه؟ لو انت محتاج اجازه او مش محتاج اجازه، انت يومك المخصوص ده هيكون يوم اجازه وعملت حاجة مميزة جدا او ما عملتش حاجة مميزة، عملت حاجة تبسطك، يعني مش شرط تبقى حاجة خطيرة، حاجة عظيمة، حاجة يعني حاجة عادية جدا بالنسبة لك او بالنسبة لناس تانية عظيمة، شوف اللي انت عايزه، مش مهم اهميتها، المهم انها مهمة ليك، فهتسميها عيد ايه؟
2: عيد البحر او يوم البحر.
1: اميزنج.
2: وابقى قاعدة على البحر ومن غير موبايل
1: مثلا،
2: من غير موبايل خالص،
1: تحفة،
2: يعني مش معايا وقافله. لا مش معايا
1: عامة والله العظيم فعلا، فكرة انه الموبايل يبقى مش بنفس الاهمية بتاعت دلوقتي حلوة قوي. حلوة قوي، يعني الفكرة بجد هتكون
2: اللي هو اللي عايزني كتير. يجي عوم
1: يبعت لي رسالة مع حمام زاجل
2: عند في القرية، يكلم التليفون بتاع القرية الارضي يقول لهم لو سمحتوا حد يطلع لمنير بس على البحر، عايزينه ضروري على التليفون
1: مثلا،
2: اقرب سوبر ماركت يتصرف،
1: ويدوروا بقى على البحر وينادوا بقى يا منير،
2: وينزل بقى ويعوم ويمسك حد غلط ويقول مساء الخير محمد منير، ويقول له لا التاني بيعوم قدام عند الشمندوره
1: مثلا حاجه كده يعني. فانتوا مثلا هتعملوا ايه؟ قولوا لنا كده برضو اسم العيد بتاعكم هيكون ايه علشان نعرف كده الواحد. العيد مثلا عيد سميره، عيد سميره، سميره انت مثلا تبقي طباخه خطيره مثلا، فهتقولي عيد الطبخ العظيم مثلا،
2: اليوم العالمي لسميره
1: مثلا. عشان ايه؟ عشان انا عايزه كده
2: هو كده عادي. عشان انا قررت
1: سعيد. عادي يوم
2: سعيد قررت ان هو عيد،
1: حسيت ان الاوتفيت بتاعك حلو النهارده مثلا، فانا يوم مثلا ساره والاوتفيت
2: الجمال والكريستال
1: مثلا،
2: عيد الجمال والكريستال بدون اي سبب،
1: فحاجه كده يعني. وشوفوا هتسموه ايه، جو كرييتيف يا جماعه، اطلعوا بره الصندوق وسموا اللي انتوا عايزينه.
2: هو يعمل ايه تاني انا؟
1: وبما ان احنا بقى اتكلمنا عن الناس المميزه، في حد بعت لك حاجه مميزه ولا لسه؟
2: ده كل اللي عندي مميز
1: كده كده، كلهم مميزين، كل اللي بيسمعونا مميزين اصلا يعني. فعايزين نعرف اسماء اعيادكم، ولو لسه ما سميتوش عيد برضو قول لنا الناس بتقول ايه ويطمنونا عليهم في الطريق، بياكلوا ايه، بيعملوا ايه، رايحين فين، مسافرين ولا لا، يعني نطمن كده.
2: مساء الخير عليكم يا حلوين، منورين الدنيا، نورك والله. انا ضاحي، يا ضاحي مساء الفل، رايح دلوقتي خطوبه ابن خالي عبد الله مصطفى، عايزكم تباركوا له بقى ودبلة الخطوبة
1: وكده.
2: مبروك يا عبد الله، وربنا يتمم لكم بخير ودايما في افراح واعياد، وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض ويحفظكم وتعيشوا حياه كلها هنا وسعاده، ودايما تتابعوا نجوم اف ام وتشرفونا. يا رب يا ضاحي تكون سمعت المسج وسجلتها زي ما انت بعت لي كده، ان شاء الله تكون سجلتها، واتمنى يسمعوها ويتبسطوا. اوبا جالي حاجات اهو، فالاعياد ابتدت توصل.
1: طب ممكن اقول حاجه قبل الاعياد عشان في حد اسلام نجيب بيقول ان هو نزل مخصوص عشان يسمع، مش محتاج تنزل يا نجيب يا اسلام، يعني انت ممكن تنزل الابلكيشن ما أيوة تنزلش
2: الحلول.
1: انت
2: ايوه الحلول المبتكره،
1: ما تنزلش انت، نزل الابلكيشن وهتسمعنا
2: وانت مكانك
1: ما تتعبش نفسك.
2: عادي ابلكيشن، ويب سايت، نايل سات، راديو،
1: لايف ستريم،
2: لايف ستريم، اجواء،
1: الدنيا بقت متطوره،
2: العالم اصبح قريه صغيره.
1: مين بقى الاعياد؟
2: اليوم العالمي للبانيه
1: تحفه،
2: رقم اخره 616.
1: بصراحه برافو،
2: يا ريت نعرف تاريخ اليوم ده علشان
1: حقيقي برافو.
2: يعني عايزين نحتفل كلنا باليوم ده، مش لوحدك، انت مش لوحدك، احنا كتير. عايز اسمع اي حاجه لاصاله. انا احمد في الطريق للفيوم، اخباركم ايه؟ ربنا يستر طريقك،
1: توصل بالسلامه،
2: توصل بالسلامه ان شاء الله. وتحياتنا لكل حبايبنا في الفيوم. وحاضر هنشوف تراك لاصاله في حلقه النهارده باذن الله. اوامر يا فندم، اوامر. ممكن اغنيه اللي تمنيته، اظن نوال الزغبي،
1: اللي تمنيته في احلامي دلوقتي لقيته. حبيت الدنيا
2: يا لهوي.
1: هو انا كل حلقه هفضل
2: اغني معيش هوية. اغنيه حلوه على ذوقكم، لان ذوقكم جميل في كل حاجه. انتوا اللي اجمل ناس في الدنيا والله، مفيش اجمل من كده. وحشتوني قوي، اقسم بالله. عاملين احنا تمام، اقسم بالله
1: وحشتونا اكتر.
2: تمام. سلام كبير لاخويا احمد منصور من السويس، نفسي اسمع احمد منيب قوي يا منير. حاضر اوامر، ده رقم اخره 12. حاضر اوامر، عنيا تامروا يا جماعه. مين كده بقى؟
1: مين ده بقى يا جماعه؟ الاعياد، الاعياد.
2: الله الله الله،
1: في اعياد كتير.
2: ده في مسج بقى ايه؟ شوف حد لسه بعت لنا مسج دلوقتي.
1: شوف بقى،
2: بس شوف بقى ايه، بعت مسج قبلها بتاعت الحلقه اللي فاتت، فانا هقراها برضو. معلش،
1: ما فيش مشكله طبعا.
2: معلش معلش معلش، يعني لقيتها برضو في الكونفرسيشن.
1: يلا
2: مساء الفل عليكم. دي المسج بتاعت النهارده، درجه الحراره 38 في ابو ظبي.
1: ايوه،
2: تحياتنا،
1: يلا بينا.
2: معلش عشان مش عارف ايه ودن القرنبيط ده، هو كده
1: كده جامد.
2: لا ده هم في روسيا في مكان معين، يعني يعني بقت موضه عندهم ان هو يعمل موضوع ودن القرنبيط ده، واللي هي شبه الودن بتاعه الملاكم او المصارع او اي حد بيلعب رياضه عنيفه. بعد الماتش على طول لما يكون واخد بوكس جامد في ودنه، فبتبقى واخده شكل كده. هم بقوا يعملوا عمليات علشان يعملوا الشكل بتاع
1: ما عشان يعمل فيها جامد، يعني
2: ما بعد الماتش
1: بالظبط،
2: بعد العلقه بخمس دقايق،
1: بعد العركه،
2: بعد العركه يمين يمين في اول يمين. بس اللي قبلها بقى كان بيقول ما ينفعش تاخدوا اجازه في العيد بصراحه، انتوا حاجات كده وكده. والله ده انت اللي عيد وانت اللي جميل،
1: انت اللي جميل فعلا. ابعتوا لنا تاني يا جماعه، يلا 015-5952-106 وطمنونا عليكم. لسه عايزين نعرف برضو اعيادكم هتكون اسمها ايه، علشان انت ممكن تكون عملت حاجه مميزه، طبخت طبخه حلوه، بتظبط سفريات حلوه، بتتكلم حلو، بتعمل اي حاجه، اي حاجه
2: حلو.
1: يعني يوم الاذاعه العالمي مثلا. يوم الرغي، فاهم؟ ممكن يبقى شخص رغاي.
2: مريومة معاكي حبيبتي، وحشتيني ومنورة يا عشرة الطفولة الجميلة.
1: مريومي لاف يو. ايوه عشرة طفولتي انا.
2: طيب انا مش يا مريوم. ازيك بقى، ازيك، عاملة ايه؟
1: لاف يو اختي.
2: مين معايا؟
1: انت مين؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة دينا، عاملة ايه؟ تحياتي ليكي ولأسرة البرنامج. انا محمد عادل، محمد عادل بيسلم عليكي جدا.
1: ازيك يا استاذ محمد عادل،
2: الاخبار؟ اغاني حزينه بقى بمناسبه المذاكره للعيال، بحبكم جدا. معاكم مي. يا مي كده
1: ليه ما نفرفش يا ميوي؟
2: ما نفرفش،
1: تعالي نفرفش،
2: فرفشيها. طيب
1: يلا
2: يلا بينا.

0: خلاص خلاص.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: سكرت معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا الساعة الثانية من معاك في السكة، لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6، ولسه موضوعنا بنتكلم عن انجازك انت، او لو ما عملتش انجاز برضو عايز تعمل عيد يوم اجازة براحتك برضو، لان احنا عايزينك تقول بقى العيد ده هيكون عيد ايه، لان انت عايز اليوم ده يكون اجازة رسمية علشان عيد المكرونة،
2: عيد البشاميل،
1: عيد اي حاجة، عيد الكاب عادي، انت عارف انك ممكن انت تعمل عيد الكاب
2: اليوم العالمي للكاب ان شاء الله، بس لما اجمع الكولكشن
1: هشغل دلوقتي. ايه رايك؟
2: والله عيد الشعر الكريسبي.
1: هو ليه ما فيش عيد كريلي؟ ايه ده المفروض يبقى فيه، يعني
2: مندشن. تعالي ندشن اليوم ده مع بعض.
1: يلا.
2: طب يا جماعه، للناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمعنا، احنا بنتكلم يعني على فكره ايه، ترجمه مجهودنا وتقديرنا لنفسنا وتقديرنا لنجاحاتنا في الحياه اللي نتمنى ان هي تستمر ان شاء الله وتحققوا كل الحاجات اللي بتعملوها على اكمل وجه باذن الله، ولكن تقديرا للمجهود ده لو قررنا ان يتعمل يوم عيد لكل شخص عمل حاجة حلوة ومبسوط بيها، هيبقى يوم عالمي لحاجة ولا عيد مثلا اسم الشخص اللي عمل حاجة، يعني عيد محمد، عيد أحمد، عيد دينا، عيد سيد، حاجات من دي ولا لأ؟ أنا مش فاهم
1: إيه باسمه يعني؟ حاسة يعني ممكن
2: اللي هو عيد محمد اللي خلص الطبق،
1: منير الكاب. طب فاهم قصدي؟ بكده انت اسم
2: كده
1: مركب،
2: وفقتي بقى الحاجات
1: كده
2: مع بعض،
1: اسم مركب.
2: يعني عيدوا يا جماعه وبسطوا،
1: عيد قولوا العيد انتوا هيبقى ايه، يعني شوفوا انتوا احنا بنقول لكم افكار بس انتوا عندكم اعياد براحتكم برضو، قولوا لنا العيد ايه، ابعتوا لنا واتساب 015-5952-106. وعايز اقول لك بقى في كومنت على فيسبوك من محمود عبد القوي،
2: محمود ازيك،
1: بيقول عيد الراحه. حلو، يعني فاهمين قصدنا، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، عيد الراحة.
2: عيد الراحة وبالراحة،
1: عيد اللي ما توجعوش دماغنا.
2: عيد الراحة وبالراحة،
1: عيد الروقان مثلا، تحفة،
2: شويش، عيد بشويش
1: يبقى حلو جدا،
2: شويش،
1: يعني الموضوع هيبقى أحلى برضو لما يكون راحة
2: على الهادي،
1: روقان
2: على الهادي يا زبادي.
1: بالظبط، فنطمن كده عليكم برضو العيد بتاعكم هيكون ايه. 015-5952-106 بعتولنا وقولولنا، وما انكم بقى برضو مميزين هنتكلم في حاجه اهم بقى.
2: خلود، هقرا المسج يا خلود، حاضر لما نيجي عند المسجز، بس ايه، برافو يعني، بعد برضو عيد ولا حاجه،
1: تحفه يبقى يوم ما حدش يمشي
2: وراك
1: حاجه،
2: وراك ايه بكره، ولا حاجه،
1: ولا بعيد،
2: واو
1: إيه؟ هنمشي بره العيد ولا ايه، لازم نكون ماشيين ورا ايام العيد.
2: ماشي، الكلام على الاعياد والسفريات والمناسبات، ففي حاجه من الحاجات اللي احنا بنواجهها يعني في السفريات واحيانا من غير سفريات برضو هي الناموس.
1: يا الله
2: عمتاً يعني بقى، يعني
1: نرش بقى، مهما نرش برضو هتتقرص.
2: فتعالوا نفهم هو بيفكر ازاي ناموس، علشان نحاول نقاومه بقى بشكل او باخر،
1: هنتصرف،
2: نعرف هو بيفكر ازاي عشان نحط الخطط بتاعتنا بقى ايه، ونظبط الدنيا والدنيا تبقى حلوه ان شاء الله. الناموس مش بيختار يقرصك ابو حميد بشكل عشوائي، هو منقيك انت بالاسم، يعني هو في شويه حاجات بتخليك هدف سهل بالنسبه للناموس، اهمها
1: بيصطادك
2: هو اللون هدومك ابو حميد، او لون هدومك ست الكل،
1: يعني وانت فاشن كده وفاكره ان انت ستايل،
2: في تخييش هيحصل في المصيف،
1: انت بتتقرسي،
2: خلي بالك، وخلي بالك انت كمان ابو حميد وانت فاتح الشميز ورايح سيدي عبد الرحمن بالليل وفاكر ان الاجواء حلوه،
1: فاكر كده،
2: خد معاك بقى كريماتك علشان الناموس،
1: عشان الناموس شايف اللون ده
2: وعارف في الاوتفيت ده كويس ونازل لك مخصوص.
1: الله، هذا هو ذوقي،
2: لقينا العشاء النهارده يا جماعه.
1: يلا ما تطلبوش بقى.
2: ماشي، الدراسات بتقول ان الناموس بينجذب اكتر للالوان الغامقه زي الاسود والكحلي والاحمر والازرق الغامق،
1: يعني يلبسه فواتح،
2: خصوصا مع الحركه والتنفس، لان الالوان دي بتخليه يلاحظ الشخص بسهوله.
1: شفتك وهجيبك وهقرص،
2: يعني تلبس الالوان دي وتتنفس،
1: شوف بقى تستخبى فين، انزل تحت شمسيه، اتغطى. شوف،
2: الغريب ان الناموس مش بيركز على الالوان لوحدها، لازم الاول يحس بوجودك عن طريق ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع مع النفس، فبالتالي اول لما بيلقط نفسك ثاني اكسيد الكربون ده بيبدا يحدد مكانك بالالوان والحراره والعرق، كل دي عوامل بتخلي الناموس ايه، يحطك تارجت قدامه في عشوه النهارده.
1: هو ده
2: انا اتعشت بالنسبه لي النهارده.
1: وفي بقى دراسه في جامعه واشنطن بتقول ايه بقى؟ بتقول انه الباحثين اكتشفوا انه الناموس بينجذب اكتر للاحمر والبرتقاني والازرق السماوي، مش الازرق العادي، لا الازرق السماوي، ولكن مفيش اي، لو مفيش ريحه او نفس او عرق اللون لوحده تاثيره ضعيف زي ما بيقول موقع بينك فيلا. وكمان العرق بيلعب دور كبير جدا لان الناموس بينجذب لمواد موجوده فيه زي حمض اللاكتيك وحمض اليوريك والامونيا كمان، وعشان كده بيقرص مناطق زي القدم، الكاحل، الايدين، يعني دايما بتلاحظوا كده ان هو بينشن على اماكن معينه لانها بتكون الاماكن اللي اكتر عرق وبتكون كمان مكشوفه اكتر. وفي ابحاث يابانيه بقى بتقول لقت ان اصحاب فصيله الدم او بيكونوا اكتر عرضه للقرص من الناموس باكتر مقارنه من اصحاب فصيله دم ايه. يعني انت لو فصيله دمك او بتسمعنا دلوقتي، الناموس بينشن عليك في الصيف مش عشان تكون بس عارف،
2: يعني بلاش الالوان اللي قلناها، بلاش تتنفس اساسا،
1: بلاش تبقى فصيله دمك او
2: بنحط بادي سبراي قبل ما ننزل،
1: حاول تغير فصيله دمك
2: نظبط الدنيا علشان الناموس،
1: حاول تبقى ايه علشان الايه ما بيتقرصش كتير يعني كده. واما الالوان بقى اللي الناموس غالبا بيتجاهلها، البسوها بقى في الصيف، ابيض،
2: يس،
1: اخضر، ازرق فاتح.
2: بس النهارده لابسين ابيض فحظنا حلو الحمد لله.
1: الحمد لله. وعشان كده لو خارج مكان فيه ناموس بقى البس لبس فاتح عشان يقلل فرصه انك تبقى الضحيه بقى. عشان العشاء اتعشى انت، ما حدش يتعشى بيك، كل نفسك قبل ما حد ياكلك.
2: مزاجك. المهم يعني كل الالوان تقريبا اللي احنا قلناها اللي الناموس بينجذب ليها دي اللي هي الغوامق والبلاك والدارك بلو والريد وكل الكلام ده هي بتاعت اماكن السهر.
1: طب انا لابسه ابيض في اسود النهارده، تفتكر احنا
2: اقول
1: ما صيفناش
2: ولا ما اقولش؟
1: ايه
2: اللون الابيض والاسود؟
1: انا لابسه ابيض
2: واسود. ايه زي ايه؟
1: ايه
2: زي ايه؟
1: مش فاهمه.
2: ايه ابيض واسود؟ ايه لونه ابيض واسود زي الاوتفيت بتاعك؟
1: ايه افلام. كلمتين،
2: كلمه واحده،
1: العب.
2: العب.
1: مش شايفه.
2: ايش مش خلاص خلاص
1: مش يا جماعه يلا اعيادكم اسمها ايه؟ عايزين نعرف.
2: السلام عليكم، تحيه خاصه ليكم يا حلوين، ده واتساب او انتوا اللي حلوين والله. بما اني انا وجوزي بنسمعكم دلوقتي في السكه، حابه اقول ان انت عيدي يا مو.
1: ايوه بقى،
2: واو واو واو، واني بجد فخوره بيك وبكل حاجه بتعملها، وكمل يا بطل وانا في ظهرك يا جماعه بقى، يا جماعه
1: الحب
2: بقى،
1: الحب ولع في الدورة
2: اهو، الحب اهو اهو اهو،
1: شيماء اتطور.
2: شوفوها بقى بسرعه قبل ما السيجنال تفصل من عندنا، قربنا نوصل يا جماعه الخير.
1: قلناها اهو، قلناها
2: يا رب، دي ايمانه، فيا رب تكون سمعتوا المسج وربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ودايما في سعاده وهنا. وانا اتشرف جدا والله بمتابعتكم وربنا يستر طريقكم، وشكرا يا جماعه، بنحبكم جدا جدا جدا. انا بسمعكم من دبي وانا مروح بقالي ساعه بحاول اكتب الرقم وانا سايق بالراحه يا جدعان. شفتي
1: 015 59 55 1 0 0 6، يبقى 015 59 51 0 6
2: بالراحه
1: بس كده. ابعتوا لنا واتساب وقولوا لنا لو انتوا هتعملوا اجازه، يوم اجازه عالمي ليك انت، عملت انجاز معين وعايز تعمل عيد، هتسميه عيد ايه؟ عشان نعرف كده يعني.
2: عايز اسمع اسمي معاكم، اي حاجه حسسوني اني عايش. انت
1: قول يا باشا،
2: ايه؟
1: قول.
2: ابراهيم حسن من بنها، ابراهيم حسن من بنها، ابراهيم حسن من بنها، ابراهيم، ابراهيم اهو بعت لنا،
1: ابراهيم حسن من بنها.
2: مساء الخير عليكم، ليه بتردوا على كل الناس اللي انا والله رديت اهو، انا في الطريق لبنها وبسمعكم، وبيقول عيد الحب. ما هو موجود، موجود يا هيما.
1: ابراهيم
2: لا
1: يا ابراهيم، قول عيد تاني عشان عيد الحب موجود اوريدي يعني.
2: عيد يبقى ليك انت مخصوص يعني يا هيما.
1: عيد هيما عادي.
2: هيما دي
1: مثلا.
2: هعمل عيد ميلاد جرحي انا، دي خلوق
1: موجود برضه.
2: غيره
1: برضه موجود،
2: غيره جدده.
1: عايزين حاجه مختلفه،
2: عايزين الجديد، الجديد شديد،
1: اديني الجديد اديك المفيد.
2: بالظبط. مساء الخير، انتم منورين والله، ده انتم النور كله. وحلوين، انا ام كيرو. تعالوا كله معانا، مكرونه وفراخ بانيه، لوكيشن يا ام كيرو بسرعه.
1: ام كيرو لو سمحتي او ابعتي لنا على بابا 2 مع بص الرحله هيتحرك، اطلعي انت وكيرو معانا الرحله عادي،
2: وانا وعلى استعداد تام لاستقبال كل الاطباق الفويل
1: عادي بجد يعني، او في علب ثلاجه لو مستغنين عنها يعني.
2: بس ما يكونش حاجه من امبارح برضو، مش عشان علب ثلاجه فيكون حاجه من امبارح،
1: لا يا ريت تبقى طازه
2: فريش.
1: بص التناكه.
2: معلش معلش. مساء الخير، اول مره اسمعكم، احلى برنامج والله، ده انت الاحلى واحد في الدنيا، ربنا يبارك فيك.
1: جميل.
2: شكرا، يشرفنا جدا متابعتك. ده احمد وبيقول عيد الاكل، وبيقول مواعيدكم ايه؟ الاربعاء والخميس والسبت، الخامسه مساء
1: الى السابعه مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في،
2: وللغه العربيه
1: اضغط 1
2: نسمع الاغنيه.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة على نجوم اف ام ولسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، مكملين معاكم لسه فضل لنا شوية حلوين، فتقدروا تبعتوا لنا المزيد من الرسائل عبر واتساب 015-59-55-1006. طمنونا عليكم، تقولوا لنا انتوا فين وتعملوا ايه، رايحين فين وراجعين منين، الطرق عاملة ايه والجو عامل ايه، لو في اي كثافات مرورية غير طبيعية ريت تبعتوا لنا. دينا مش عارف بتعمل ايه في المايك وبتعمل ايه في الميكسر، فبتعمل اصوات تانية
2: غير المفروض تسمعوها يعني الاعياد.
1: عارفه في الحاجات اللي هي الحاجات محطوطه قدامي،
2: انا عايز اعيد
1: بصراحه.
2: ممكن
1: انا عايز اعيد،
2: عايز اعيد كده يبقى يوم يوم يوم واحد. هل انت لو هتختار يوم يكون اجازه ويكون عيد بتاعك انت، زي موضوع حلقتنا النهارده اللي لسه بيسمعنا اول مره دلوقتي، موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان انت دلوقتي لو عملت عيد هيبقى عيد ايه، عشان انجاز انت عملته او حاجه انت عايزها، حاجه في دماغك نفسك تتحقق، هيبقى يوم اجازه عالمي عيد ايه؟
1: انت بقى كنت هتقولي لي كان
2: يوم واحد بقى ولا
1: يوم واحد وهيبقى يوم اربعة.
2: اربعة الرزالة دي
1: عشان نضرب الخميس ويبقى لونج ويك.
2: طب خليه تلات يبقى تلات اربعة خميس.
1: انا اكتر يوم بحبه في الاسبوع الاربعة،
2: تحسه يوم بوزيتيف كده فعلا.
1: جميل
2: جميل طيب جدا.
1: لا وبيجي بعد التلات
2: يوم طيب،
1: اللي هو انت مع عم تلات انت بتعمل ايه في نص الاسبوع؟
2: بحس اليوم الطيب اتنين واربعة. يوم يعني يوم تمرين سباحة كده.
1: سبت واتنين واربعة
2: هو ده بجد.
1: على الستارت واحدة ونص على الستارت
2: مثلا. بس يلا نشوف بقى الناس، عشان تقدروا تبعتوا لنا لسه واتساب 015-5952-106 وتقولوا لنا اسم العيد بتاعكو ايه. عيد مشكاح وريمة علي فضل الله. ماشي اوكي، اظن دول اولادك، معرفش يعني وضح لنا برضو.
1: ليه طبعا
2: اصحابه
1: ماشي،
2: ممكن يبقى اولاده اصحابه اخواته،
1: هنشوف
2: يبقى حد
1: ماشي.
2: ماشي مين تاني يا جايز؟ عيد الأخوة أنا أحمد، وأنا أحمد منصور أبو عبد الله. ماشي عيد الأخوة لذيذ برضو، حلو ده. هو ما فيش عيد أخوة
1: اللي أكيد في يوم عالمي للأخ، بس ممكن نفرق ما بين عيد الأخوة وعيد اليوم العالمي للأخ يعني.
2: يوم
1: هو عادي يعني.
2: ورقم آخره زيرو، رقم آخره 616، يوم الفن العالمي. ماشي حلو، يوم الفن العالمي برضو. حلقة طويلة جدا ما فيهاش لا عامه كان في ده رقم اخره 042 ومش من مصر، ما تقلقش طول ما انت بتسمعنا هتسمع وو.
1: مفيش عيد الفته الساده، عيد ورقه اللحمه،
2: في عيد العائله المتعدده الثقافات.
1: حلوه
2: حلوه
1: حلوه جدا.
2: ليه بقى؟ احتفال بيجمع العائلات من مختلف الجنسيات والثقافات لنشر قيم التعايش والاحترام والمحبه، لان اختلافنا قوه وعائلتنا تجمع العالم.
1: يلا بينا.
2: ده رقم بره مصر اظن، من تونس.
1: اجابه نموذجيه
2: حلوه قوي، رقم اخر 3 ستات. حلو
1: عيد ورقه اللحمه
2: مثلا
1: والفته الساده.
2: عيد يا حلولي
1: ده مبعوت ولا
2: والله
1: تحياتنا يا فندم.
2: رقم اخره 693.
1: تحياتنا، وبقول لنا امتى نيجي نحتفل والله، نشارك لحظه الحلولي مع بعض.
2: سيد محمد بيقول ايه بقى؟ هيبقى عيد حلو قوي لما يلغوا بصمه الشغل. عيد الغاء بصمه الشغل فكرة حلوة عامة.
1: بنشوف بقى فين الكنترول ونوصل له ونعطر الجهاز غير عيد ولا حاجة.
2: حد تاني بعت لنا برضو عيد ولا حاجة، واضح انه في اجماع.
1: طب يعني تعالوا نتفق ونعمم الفكرة دي مع الطفطف بتاع معاك في السكة وال
2: يبقى يعني يلا
1: يبقى موجود
2: والغدوة وكل حاجة. ماشي ومين تاني؟ احمد سعيد من السويد بيقول مساء الفل والورد، اول مرة اسمعكو وعايز عيد الانتخة. واحنا مبسوطينك بتسمعنا لاول مره ومأنتخ معانا كده وبتسمعنا، بصراحه تحفه.
1: رايق
2: حلوه منك يا استاذ احمد،
1: تحياتنا والله. إيه؟ تحياتنا ليك ولكل حبايبنا اللي بيسمعونا في السويد وفي العالم كله.
2: خش اهو، في حاجه هتعجبك دلوقتي.
1: عاملين
2: ايه؟ انا حسام من شبرا الخيمه، احنا ممكن نعمل عيد الكوارع ويكون يوم خميس.
1: مش فين
2: طب
1: بس كده. تمام يعني بسابورت فكره الاعياد بتاعه الاكل كلها، بس ممكن انا يعني اجي معاك في العيد بتاع الفته الساده فاعمل نفسي عيدي يوم عيدك.
2: انت تاكل كوارع وهو ياكل فته
1: سادة. لا انا هاكل فته ساده وهو ياكل كوارع.
2: ما انت بقول انت
1: وهو
2: لا معلش بقى الفته دي بتاعتي بقى
1: معلش انا رايح بيها اصلا.
2: طب ليه بقى كده؟ رقم اخره 371 بتقول عيد النكد.
1: ليه ليه ليه ليه ليه
2: نعيط كلنا سوا؟ لا
1: صياح.
2: لا
1: عيد يوم الصياح العالمي
2: مرفوض. عيد الاكل حلو حلو ده اهو، شفت
1: للاكل بشكل عام،
2: عيد الاكل عامه ده رقم اخره 807.
1: هو ما فيش يا جماعه يوم للشوكولاته، ما فيش حلويات خالص، كله داخل في الحوادق
2: في الاكل على طول. واحنا بنتكلم يعني
1: ايوه، بس ما حدش مثلا قال مثلا انا اليوم ده علشان عامل دايت مثلا وعامل فورمه وبروح الجيم، فهيبقى اليوم الفري اللي بجد اللي هفطر طبيخ واتغدى طبيخ واتعشى سمنه بلدي. محدش جاوب الإجابة دي خالص.
2: حلوة قوي.
1: محدش عامل دايت.
2: حلوة قوي. انت يعني تعرف لما انت قلتها انا سرحت مع
1: العشاء سمنة بلدي. استنى كده.
2: استنى كده تخيلها. اتخيل هصحى عندي تخمة قد ايه.
1: هو مفيش برضو احنا في حاجة مش بتتمنشن في البرنامج ده خالص رغم اهميتها بقى.
2: ايه بقى؟
1: وانا خدت بالي احنا بنتكلم في اكلات كتيرة جدا جدا. بس في حاجة ما جبناش سيرتها خالص.
2: ايه؟
1: فمحتاجين نفوكس الفترة اللي جاية.
2: قول.
1: البيض بالبسطرمة. صياح. مجرد ما جبت سيرته صياح في الاستوديو. والله بجد ده اندر ريتد، ده مش اندر ريتد، ده يعني احنا مش مدينه حقه خالص.
2: لا خطير. واللي بيعملوه حلو بقى تحفه تحفه. يعني اي حد بيعمل بيض بالبسطرمه، يعني واحده صاحبتي نهال بتعمل بيض بالبسطرمه خطير.
1: يبقى اكيد في سمنه في الموضوع
2: طبعا.
1: وش
2: طبعا،
1: علشان اللي هو الهيلثي ده لا
2: لا لا لا
1: ما بعتمدوش.
2: عمر ما في بيض بالبسطرمه يبقى هيلثي.
1: يا جماعه البيض بالبسطرمه ممكن يبقى اليوم العالمي للبيض بالبسطرمه ده برضو نتفق عليه في يوم من الايام ونعمم التجربه ونزود البسطرمه ونخلي الدنيا
2: في حد بقى بيقول لنا ايه مساء الفل، ما فيش مره فرحتوني وقريتوا رسالتي
1: يا حبيب قلبي. ليه
2: بتهزري؟ والله لا ليه. وانا متاكده ان المره دي برده مش هتتقري اهو. ايه رايك بقى؟
1: كلام.
2: بس يا حاج اسماعيل، بس انا عايز اعمل عيد النودلز ويا ريت تسمعوني ولا واحد ولا مية الحكيم. انا ساره. هي بصي يا ساره احنا لسه مشغلين حكيم والله، بس حاضر يعني احنا كان شغاله الحلقه اللي فاتت تقريبا ولا واحد ولا مية،
1: والنهارده لعبنا تراك حكيم برده في البدايه.
2: والنهارده بقى قرينا المسج.
1: نودلز ايه؟ نودلز ايه؟ طيب ما تقول لنا النودلز بشكل عام ولا في نوع معين ولا سبايسي ولا مش سبايسي ولا خضره
2: نوع معين مش هقدر اقوله.
1: هي قالت
2: ايوه.
1: يبقى سبايسي.
2: مساء الفل على احسن مذيعين في الدنيا الحبايب منير ودينا مهدي نستار. اهلا اهلا
1: مهدي. مساء الفل.
2: ازيكم عاملين ايه؟ انا يوسف النجار راجع من الشغل مع اخويا، كنت محتاج طلب بسيط لو تبلغوا تحيه من عندك لصاحبي احمد بيك لاشين، ونسمع اغنيه حبيبي بالبنت العريض. شكرا
1: احمد بيك.
2: احمد بيك
1: في تحيه جايه لك من بعيد.
2: عيد الصمت وكلنا نسكت اليوم ده. رقم اخره 665.
1: بص بص بص
2: انا حاسه انك متضايقه مننا، فاحنا نروح نصمت
1: نعيد سيكا ونرجع.
2: عيد لمده اغنيه ونرجع لك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف ده آخر لينك معاك وفي السكة، ولكن لسه عندنا مواضيع
2: للأسف. شكله كده اللينك الأخير
1: شكله
2: بيقول
1: بس كده. هنكمل رغي وكلامه ومواضيع ونقرا المسجز وكل حاجة عشان انتوا حبايبنا، ويعني مش هنقدر نسكت. يعني لو انتوا فاكرين هنسكت فلا.
2: نقول لكم آخر حاجة بقى سريعا، وبرضو غريبة جدا جدا مش عادية زي بقية الأخبار اللي مش عادية كلها. بس ده خبر يعني طبيعي ان احنا قبل الأكل بنغسل ايدينا، صح؟ صح
1: كده كده
2: مفيش أي حاجة جديدة،
1: صح؟
2: ماشي. في مطعم في امريكا اللاتينيه الناس بتغسل ايديها بالشوكولاته،
1: حلوه قوي وتلحسها
2: اغسل وتاكل. والله هقول لك في تجربه اكل يعني غريبه جدا في مطعم فاخر ليه فروع في امريكا اللاتينيه
1: وامريكا من الاخر.
2: اهو ابتديتي تقولي اهو. في المطعم ده موجود في المنيو حاجه اسمها العلاج بالشوكولاته.
1: حلو. عامه انا
2: تسمعي عنه؟
1: لا
2: الفكره مش طبق شوكليت ولا بيجيبوا للزبائن شوكليت قبل الاكل، لكن بيجي الويتر او المتر الشخص اللي شغال في المطعم بيصب شوكولاته سايله على ايد الزبون.
1: افتح ايدك
2: عشان هصب.
1: لا مش عايز ايدك.
2: هصب شوكولاته سخنه جدا على ايدك ويخليهم يدهنوا بايديهم كده وكده اهو، مش بيغسلوا ايديهم بالشوكولاته، وبعد كده بيقوموا يغسلوا ايديهم عادي جدا وينشفوها ويستعدوا.
1: ده يعني كانه حمام مغربي يعني.
2: بس حمام شوكولاته. بيعملوا حمام شوكولاته، ماسك شوكولاته الاول.
1: مفهوم.
2: كانهم بيعملوا طقس قبل الاكل حسب ما بيقول موقع روب ريبورت. الفيديو انتشر على السوشيال ميديا وهم بيعملوا الموضوع ده، وناس كتير ابدوا اندهاشهم زينا كده، والناس بتسال ليه ادفع فلوس علشان اغسل ايدي بالشوكلت؟ يعني ما انا كده مش بنظف ايدي، انا كده ببهدلها اكتر يعني، فهقوم اغسل ايدي برضو تاني علشان اكل. طب ما من الاول
1: ايه البوينت؟
2: البوينت بقى او المغزى من ورا الموضوع ده ان المطعم ده ليه رؤيه مختلفه على حسب كلامه، يعني
1: ايه بقى؟
2: ان هو مش بيقدم بس الاكل،
1: امال
2: بيبيع لايف ستايل. تلاقيه هقول لك هو بيحاول يعمل تجربه كامله تعتمد على الاحساس والدهشه.
1: حس على دمك يعني.
2: فعبال ما الاوردر يجهز اجيب قله اكسرها على دماغ حضرتك.
1: ده الاحساس.
2: علشان الدهشه.
1: هو ده الامبيونس.
2: تاتا.
1: معلش.
2: مفاجاه.
1: ده امبيونس المكان بتاعنا، فحضرتك محتاج
2: من طقوس المكان ان في حد يجي بخرطوم دلوقتي
1: ارش عليك ميه.
2: يروق عليك عبال ما الاوردر يجهز.
1: بالظبط، فحضرتك محتاج تتقبل. ادفع فلوس عشان تتهزق.
2: عشان طقوس مجنونه جدا جدا. بيقول ان الشوكولاته كمان ليها رمزيه تاريخيه وثقافيه في امريكا اللاتينيه، وكانوا بيستخدموها زمان كعمله.
1: كمل انا سامعك. أيوة،
2: التجربه دي مقصود بيها يعني ايقاظ الحواس قبل الاكل، ان انت تفوقي كده كانك بتعملي فوطه سخنه.
1: اطلع وانزل يا اخويا اطلع.
2: والله. وقالوا كمان ان الطقس ده بيرجعنا للطفوله لما كنا بناكل شوكولاته، فلازم نلغوص نفسنا وايدينا. فتعالوا نتلغوص بجد بقى واحنا كبار.
1: ما احنا كبرنا.
2: كبير يعمل كده
1: بالظبط يعني.
2: كده كبرت ذمتك.
1: سنك
2: يا اخي. عيب يا
1: اي حاجه يعني.
2: ماشي يا جماعه، براحتكم اعملوا طقوس واحنا
1: هنقلدكم
2: ونشوف ونقول لكم الريفيو.
1: احنا هنقرا اللي انتوا بتعملوه. هنتريق عليكم.
2: ده الكونتنت يعني، ده الماتيريال بتاعنا، فاعملوا كده كتير.
1: انتوا الماتيريال بتاعنا. ماشي، مين تاني بقى؟ عشان العيد بتاعنا، العيد بتاع كل شخص بيسمعنا دلوقتي، علشان موضوعنا اللي لسه بيسمعنا لاول مره، الموضوع بتاع حلقتنا النهارده ايه؟ انكم لو هتعملوا عيد مخصوص لحاجه انتوا بتعملوها انجاز او كده، هتسموه عيد ايه عشان يبقى يوم اجازه كده؟
2: ايه
1: عيد ايه بقى؟
2: ايوه.
1: أمنية علي بتقول عيد الفصلان عشان نفصل من كل حاجة، ولا شغل ولا مسؤولية ولا طلبات البيت ولا العيال.
2: وافقت.
1: يلا
2: اللي بعده.
1: عيد أكل ومرع وقلة صنع.
2: معانا.
1: حلو قوي ده.
2: معانا
1: عيدي إن شاء الله.
2: اعتمد اعتمد، هذا هو عيدي.
1: مفيش مشكلة. وو ده
2: ناس طالبة صياح.
1: حد طالب الوو.
2: ديهم.
1: والله يا منير احنا كتير بنحبكم، انتوا مصريين دمكم خفيف، اخوكم المهندس خالد.
2: والله يا هندسه ده احنا اللي بنحبك. نتشرف يا هندسه. شكرا. والله بمتابعتك.
1: خدت بالك من اللهجه بتاعتي ولا ما؟
2: هيدي هو.
1: ممكن اسمع محمد منير او
2: ايوه. سلام عليكم. مين معايا؟ الو.
1: واسمعنا منير الحقيقي برضه. قبلنا دلوقتي لازم بسطرمه بلدي حلواني وبيض بلدي وسمنه جاموس.
2: ماشي اوكي.
1: ايه؟
2: لا تمام، اكسترا اكسترا اكسترا اكسترا بسطرمه. تمام مفيش مشكله. اكسترا بسطرمه.
1: وطرتني.
2: لا مفيش، الدنيا حلوه وجميله.
1: في حاجه غلط؟
2: لا تحفه زي ما احنا.
1: مساء الورد يا جماعه، بلاش بالله تجيبوا سيره الاكل عشان عامل تكميم ونفسي صعبت عليا.
2: طب بيض بالبسطرمه. بيض بالبسطرمه. لا لا لا لا ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه.
1: بيصغر لي يا جماعه وانا ما
2: لا والله يا
1: والله حاسه اني عملت حاجه بس انا ما اعرفش قلت بيت بالبسطرمه. مساء الطاقه والايجابيه بقى يا كابتن منير وكابتن دينا. فين السياح بقى؟ ووو. وبالنسبه للعيد هعمل عيد الفصلان تحفه يا جماعه والله. نفصل دماغنا عن اي دوشه والزحمه اللي حوالينا. محتاجين العيد ده كلنا. مينا؟ ايوه يا مينا بصراحه عندك.
2: انا هعمل العيد ده السبت الجاي هنا في الحلقه.
1: تيجي؟
2: اه
1: عيد كل سبت.
2: كل سبت عيد.
1: كل سبت عيد ليه بقى؟ عشان احنا للاسف حلقتنا انتهت.
2: فنشوفكم العيد الجاي ان شاء الله.
1: العيد الجاي يوم السبت ان شاء الله.
2: وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، وبنعتذر جدا جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراه. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير، اولها حلقه يوم الاربعاء اللي جاي. نتشرف بمتابعتكم في حلقه جديده جدا معاك في السكه قبل دلوقتي بساعتين دايما على نجوم اف ام كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. شكرا يا دينا.
1: شكرا يا منير. نجوم اف ام
2: على كيفك.
1: باي
2: باي باي.
3: 2025 صيفي احمد طارق يحيى.

0: تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا ويا يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
6: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام ملك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.

وخطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي النجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. أسرع بدين، للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصا.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. لما نحب نتكلم عن مؤلف موسيقي جمع ما بين عقلانية التأليف الموسيقي اللي ميزت القرن الـ18 بكل تقاليدها واهتمامها بالالتزام بالتقاليد والصنعة والاهتمام بالموسيقى للموسيقى، وفي نفس الوقت نفس المؤلف اتميزت أعماله بدفء التعبير ورومانسيته وعواطف جياشة، يبقى أكيد بنتكلم عن مؤلف ظهر في القرن الـ19 وعاش في الفترة اللي المؤلفين الموسيقيين الرومانتيكيين بدأوا يكسروا قيود التقاليد اللي ورثوها من المؤلفين اللي سبقوهم، وكل ده علشان يعبروا عن مشاعرهم وتجاربهم الذاتية، وكانوا شايفين إنه التعبير عن الانفعالات والعواطف غاية أهم من الالتزام بتقاليد معينة. وكانوا في الوقت ده وصلوا إن الموسيقى ممكن يبقى لها دور في وصف شيء خارجها، تحكي قصة، تعبر عن لوحة، يعني توصل فكرة، مش إن احنا نسمع عمل لمجرد إن احنا يعني نستمتع بالموسيقى للموسيقى. فالمؤلف ده لما ظهر وابتدت أعماله تنتشر في منتصف القرن الـ19 ذروة الحركة الرومانتيكية، اعتبروه النقاد المنقذ الوحيد اللي بيرجع للموسيقى صنعة التأليف، متانة الكتابة، الأعمال الموسيقية الجميلة والمتقنة والعمق في التعبير. وشافوه برضو خليفة لأهم شخصية من الشخصيات الموسيقى اللي هو لودفيج فان بيتهوفن، اللي بيعتبره الأب الروحي للعصر الرومانتيك أو الموسيقى في القرن الـ19. يبقى إحنا أكيد بنتكلم عن مؤلف ألماني شهير جداً وأعماله جميلة جداً وفي نفس الوقت عميقة جداً، هو يوهانس برامس. برامس اللي اتولد في مدينة هامبورغ، الحقيقة أنه يمكن لغاية 20 سنة برامس ما كانش معروف كمؤلف موسيقي، لكنه كان معروف كعازف بيانو، شاب جاي من الريف وصاحب عازف فيولينا مجري شهير اسمه رامني، وابتدى يبقى متواجد في مراكز فنية مهمة علشان يقدم أعماله، واكتشفوا فيه انه موسيقي عنده كل القدرات اللي كلمنا عنها قبل كده. خلينا النهاردة نستمتع بأمسية جميلة وفيها أفكار موسيقية وعواطف جياشة، وفعلا الموسيقى الكلاسيكية في جمالها العميق مع مؤلفات يوهانس برامس. هنبدأ بداية هادئة كعادتنا لمقطوعتين من أجمل وأشهر مقطوعات البيانو اللي كتبها برامس. الأولى هي فالس رقم 15 مصنف 39، والحقيقة هي واحدة من 16 فالس كتبها لما كان مقيم في فيينا كنوع من التحية للمدينة اللي يعني تميزت بأنها مدينة الحفلات الراقصة وخصوصا مدينة الفالس. هو كتب مجموعة الفالسات دي في 3 نسخ، النسخة لفور هانز أو 2 عازفين بيعزفوا على آلة بيانو واحدة، ونسخة لآلتين بيانو، وفي نسخة للبيانو المنفرد مكتوبة بشكل سهل ونسخة صعبة. يعني كتب نفس الفالسات بأشكال مختلفة وابتدى ينشر النسخ الموسيقية بتاعته، والحقيقة كان بشكل غير متوقع حققت الفالسات دي نجاح كبير جدا، وابتدت توجده كشخصية مهمة وتلفت الأنظار ليه. احنا هنسمع الفالس الجميل رقم 15، ويمكن هو أشهر فالس لبرامس في المجموعة. المقطوعة الثانية بقى هنسمع عمل للبيانو لكنه مختلف، يمكن أكثر عمقا، هو رابسودي للبيانو. وكلمة رابسودي هي كلمة بتعبر عن في الأصل اليوناني بتاعها إنها زي ملحمة شعرية عبارة عن مجموعة من القصائد، تجميعة كده من قصائد متناثرة بتتجمع في عمل واحد فابتدى المؤلفين الموسيقيين يستخدموا نفس المصطلح ده في الموسيقى، فيقدموا عمل موسيقي يجمع مجموعة من الألحان اللي قد تكون مش للمؤلف، مش كلها من تأليف المؤلف، لكن ألحان مشهورة يجمعوها في عمل واحد. وبرامز كتب 2 رابسودي مصنف 79، يمكن أشهرهم رقم 2 اللي هي في مقام سول الصغير. فعلاً هنحس المقطوعة دي عبارة عن مجموعة من الألحان المختلفة اللي ليها كمان مزاج مختلف، مود مختلف، تبدأ أحياناً بقوة وأحياناً بضعف وشاعرية وأحياناً ترجع للقوة تاني. فنحس إنه الموسيقى مش واخدة طابع واحد أو مزاج واحد وشكل لحني واحد، لكن يعني يمكن ده اللي خلى برامز يسميها رابسودي، على الرغم أنها كلها ألحانه، لكن التنوع اللي في اللحن والمزاج خلاه يطلق عليها رابسودي. فهنسمع المقطوعتين، في الأول الفالس رقم 15، وبعد كده هنسمع الرابسودي.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة التالتة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: slash at nujumfm. انتم مع كريشندو مع الدكتوره رشا طموح على نجومفم.
1: يمكن ان في كتير مننا بيسمعوا لحن شهير قوي وما يعرفوش ان برامز هو اللي ألف اللحن ده. كتير لما بنحب نهادي مولود جديد فبنجيب الحاجة اللي بتسمعه موسيقى، بتكون موسيقى هادية بنسميها أغنية المهد أو اللالا باي، فبيكون الجهاز ده بيشغل المزيكا حيث انه يهدى وينام عليها. عادة الموسيقى اللي تبقى موجودة في الجهاز ده أو اللعبة دي بتبقى موسيقى لحن مشهورة قوي، بهادي جدا وشاعري جدا وفي نفس الوقت بسيط، وبالتالي هو معروف بدنا. لكن الحقيقة أن اللحن ده أو اللالا باي دي كتبها برامز كأغنية بمصاحبة البيانو، وهو كان كاتب 5 أغنيات أهداها لمغنية صديقة لي، كانت احتفال بطفلها التاني فحب يهدلها هدية مستمرة وخالدة. فهنسمع الأغنية بشكلها الأصلي يعني كأغنية، وأكيد هنفتكر اللحن وهنشوف قد إيه هو لحن جميل وهادئ، وطبعا في منه يتقدم للأوركسترا وتقدم كمقطوعة للبيانو، في نسخ سواء برامز هو اللي عملها أو مؤلفين آخرين ابتدوا يكتبوها من كتر جمال وشهرة اللحن. خلينا نسمع اللالا باي أو اللي بتقول جوتن أبند جوتن نخت، ليلة سعيدة ليلة هانئة للأطفال، ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برامز.

0: نشاط على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا انه برامز بدا حياته الفنيه وبدات شهرته كعازف بيانو شاب جاي من هامبورغ، والحقيقه علشان يقدر يقدم نفسه للمجتمع الموسيقي بدا حياته كعازف بيانو مصاحب لعازف فيولينا مجري كان معروف، وكان العازف الفيولينا ده اللي اسمه ريميني بيعمل جوله فنيه في فيينا يقدم مقطوعاته للفيولينا. فكان ريميني معتاد انه بعد نهايه الريسايتل بتاعه او الحفله بتاعته لما الناس تسقف وتطلب مقطوعه اضافيه يعزف لهم مقطوعات عباره عن الحان شعبيه مجريه. برامز كمؤلف ألماني كان عجبه جدا الموسيقى الشعبية المجرية لأن كان ليها طابع مميز وإيقاعات مختلفة عن طابع الموسيقى الألمانية، فقرر أنه يكتب مجموعة من الرقصات على أنه يستلهم الألحان الشعبية دي ويقدمها في مقطوعات للبيانو. وفعلا كتب نسخة لبرضو فور هانس أو اللي بنسميه كاترة ما أو اتنين عازفين يعزفوا على بيانو واحد، وده برضو بيتسمى بيانو دوات. وبعد كده أخد وكتب منها 21 رقصة أطلق عليها الهنجاريان دانسز أو رقصات مجرية. بعد كده طبعا لما ابتدت تحقق شهرة عمل نسخة تانية للبيانو المنفرد، بعدين أخد 3 حققوا شهرة كبيرة جدا وقدمهم للأوركسترا. وبعدين من كتر ما الرقصات دي شهرتها اتسعت وحتى الآن يمكن من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية، ابتدوا مؤلفين آخرين يوزعوها للأوركسترا أو يكتبوها لآلة مع الأوركسترا. نسخ كلها مختلفة ولكنها ممتعة وجميل. احنا هنسمع رقم الهنجاريان دانس رقم 1 ورقم 5، يمكن دول اشهر 2 من مؤلفات الرقصات المجرية لبرامز، فخلينا نسمعهم ونستمتع بيهم ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برامز. الاول هنسمع رقم 1

الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا ان النقاد رأوا في برامز انه خليفة بيتهوفن، لانه طبعا بيتهوفن العظيم اللي بيمثل الصنعة الفنية الكبيرة في الكتابة الموسيقية والاهتمام بكل التفاصيل، ده بالنسبة للناس كلها كان من عظماء الموسيقى الكلاسيكية. فاعتبروا برامز هو اللي بيكمل الطريق لبيتهوفن، لأنه بيألف أعمال بتهتم بالموسيقى للموسيقى، يعني العمل مش بيحكي زي ما قلنا قصة بقدر ما هو عمل مكتوب السيمفونية رقم كذا، السوناتة رقم كذا، يعني احنا بنستمتع بالموسيقى بدون ما نفكر هي بتثير أكيد فينا مشاعر وأحاسيس، لكن المؤلف مش بيحاول يوجه نظرنا لقصة بعينها علشان ننتبه إن الموسيقى بتعبر عنها. يمكن تاج أعمال برامز واللي خلاه يعتبروه ثالث عظماء حرف البي، لأنه طبعا يبدأ الأمر بأبو الموسيقى الكلاسيكية يوهان سيباستيان باخ، برضو مؤلف ألماني، ثم لودفيج فان بيتهوفن، والثالث بقى هو يوهانس برامز. التلاتة مؤلفين ألمان، الشخصية الموسيقية الألمانية، فهو بيعتبر خليفتهم. طبعا بيتهوفن يمكن أهم أعماله هي السيمفونيات التسعة اللي كتبها. برامز كان دايما عايز يمشي على نهج بيتهوفن، لكنه اتولد بعد وفاة بيتهوفن فاعتمد على دراسته لأعماله، فقعد فترة مش قادر يكتب سيمفونيات لغاية ما أول سيمفونية قدمها كانت وهو عنده 40 سنة. علشان كده كان ابتدى الأسلوب الموسيقي بتاعه يتسم بالنطق، فبيكتب السيمفونية بمنتهى النطق للدرجة اللي خلت النقاد يعتبروا سيمفونيته الأولى هي العشرة بتاعت بيتهوفن، لأنه مشي على نفس الخطى بتاعت بيتهوفن. برامز ما كتبش إلا 4 سيمفونيات، ولكنهم يحملوا كل عناصر الصنعة والعمق. ويمكن من أجمل السيمفونيات اللي كتبها برامز هي السيمفونية الثالثة، ويمكن من أجمل الحركات مش بس للسيمفونية دي لكن لكل السيمفونيات هي الحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة. برامز هنا قدم لحن كله عاطفة وجياشة جدا، وقدم توزيع موسيقي مختلف. ما كانش المؤلفين السابقين الكلاسيكيين بيشوفوا انه مثلا آلة زي التشيلو هي آلة تقدر تقدم اللحن الاول في اي عمل او حركة، لكن برامز ابتدى يستفيد بقى من التغيرات في الموسيقى في العصر الرومانتيكي، ويبدأ لنا الحركة بلحن جميل جدا بتقديم مجموعة التشيلوهات، وكتب فيها انه يتأدى بشكل اسبرسيفو او معبر، وبعدين بنلاقي اللحن ده بيتنقل للفيولينا، وبعدين بنسمعه من آلات النفخ، فبنسمعه مرة من الأوبو والكلارينات، نسمعه مرة من الكورنو، يعني بيحصل أنه الألحان بتاعته بتبتدي بألوان صوت متنوعة وكلها شحنة تعبيرية ورومانسية جميلة. حقيقي أتمنى أن أنتوا تستمتعوا بالحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة لبرامز، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير النعمة مروى ناجي وهايدي موسى ليلى من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026 قصر عابدين للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكان.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وهنختم حلقتنا النهاردة بعمل هو يمكن آخر موسيقى كتبها برامس للأوركسترا. العمل ده هو الكونشيرتو المستوك أو الدابل كونشيرتو للفيولينا والتشيلو والأوركسترا. الحقيقة أنه برامس في الكونشيرتو ده كان بيحاول يعبر عن مشاعر افتقاده لصداقة واحد من أهم الشخصيات اللي أثروا في حياته، هو عازف الفيولينا جوزيف يوكايم. جوزيف يوكايم كان عازف فيولينا مشهور جدا، والمفروض انه ليه دور مهم في كتابة مثلا الاجزاء الكادنزا، يعني في كونشرتات مهمة زي كونشرتو بيتهوفن. يعني يوكايم كان من الشخصيات الموسيقية اللي ليها دور كبير في الحياة الموسيقية عموما، وكان ليه دور انساني وفني في حياة برامس، لانه من الناس اللي ساعدوه انه يتعرف على المؤلفين الموسيقيين المهمين زي شومان وليست، وانه يقود اعمال برامس ويعزف له كتير من اعماله اللي كتبها للفيولينا، ويديله ارشادات لبعض الملاحظات على كتابة آلة الفيولينا. فكان ليه دور مهم جدا في حياته. لكن الحقيقة في فترة كده 7 سنين افترق الصديقان علشان موقف حصل بينهم، وبعدين في بعد 7 سنين رجعوا تاني والتقوا في العمل ده. وبرامز حاول يعبر في العمل ده عن قد ايه كان هو بيفتقد صديقه وفرحته بعودته تاني للصداقة، وانه الاتنين يتعاونوا مع بعض. احنا نسمع من الكونشيرتو ده الحركة الثالثة بتاعته، وهي حركة كتبها تعتبر الحركة النشطة، كتبها برامز على لحن شعبي مجري نشط. وهنحس طبعا بالحوار اللي بيحصل بين البطلين الفيولينا والتشيلو مع الأوركسترا، وهنستمتع بالتأثير المجري الكبير على موسيقى برامز، لكن كمان بجمال ألحان برامز. تكون نهاية نشطة لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم واستمتعتوا بأعمال العبقري يوهانس برامز، ونرجع بإذن الله الأسبوع القادم نقدم أعمال جديدة. وألقاكم على خير. تصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني. نجوم اف ام على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا قموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.